يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: 06-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو هين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
4: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: من أرض

Put your hands up.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: 0-6-5-8-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0-6-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا اللهم في معيشتنا بما قسمت لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا الكرام، خطيب الجمعة لهذا اليوم سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فها قد أقبلت علينا خير أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي رفع الله من شأنها وأعلى الله من ذكرها وأقسم الله سبحانه وتعالى بها. والله بعظمته لا يقسم إلا بما هو عظيم، فلولا عظمة هذه الأيام ما أقسم الله تبارك وتعالى بها. إنها الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة المحرم المعظم التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في محكم كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الأيام المعلومات التي أخبرنا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ومرغبا لنا فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ما من أيام يا عباد الله العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح محبوب لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، فكيف إذا زادت محبة الله للأعمال الصالحة في هذه الأيام؟ كيف سيكون ثواب الله لنا إذا كان الله يحب أن يرى منا أعمالا صالحة فيها؟ واسمعوا
1: إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه البشرى، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد الذي يخرج به الإنسان المسلم مدافعًا عن دينه ووطنه وعرضه وأمته، الذي جعله الله تبارك وتعالى أعظم ثواب الأعمال في الدنيا. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إذن العمل في هذه الأيام أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة استثناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. ماذا بقي؟ حينما يضحي بنفسه وروحه وأمواله كلها في سبيل الله، هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء. لا يفوق العمل في هذه الأيام إلا هذا العمل، ومن منا يطيق هذا العمل؟ هذا عمل لا يطيقه إلا الكمل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه المكرمة. العمل في هذه الأيام عمل محبوب إلى الله ومحبوب إلى رسول الله. يحب الله منا أن يرى منا جدا قد تقاعسنا في أيامنا الماضية. مر علينا شهر رمضان فاجتهدنا وأقبلنا على ربنا، ثم تقاعسنا وتراجعنا كثيرا، فأراد الله لنا هذه المحطة الجديدة لنتزود فيها من التقوى، أن نتزود في هذه الأيام. ومن رحمة الله بنا ومن كرم الله وكرم رسوله أن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا بعمل معين فيها. ما في عمل معين تعمله، ليس مثل رمضان فيه الصيام، وإنما أطلق العمل ليقول لنا: أي عمل صالح تتقرب فيه إلى الله في هذه الأيام فهو محبوب. فالصيام فيها عمل صالح، وتلاوة القرآن فيها عمل صالح، والذكر فيها عمل صالح، والاستغفار فيها عمل صالح، وصلة الأرحام فيها عمل صالح، والصدقة فيها عمل صالح. وإذا انتقلت من عمل إلى عمل تبقى تتنقل في الأعمال فيها في طوال هذه الأيام العشر. الحجاج يؤدون مناسكهم في هذه الأيام، ونحن من لم يكتب له الحج لم يحرم من الأجر، لا يحرم من الأجر. فأعطى الله تبارك وتعالى هذه الأيام لتكون موازية لأعمال الحجيج، فتوازي أعمال الحجيج في أعمالك الصالحة حتى تتوج الأيام بيوم عرفة الذي يطلع الله تبارك وتعالى فيه على خلقه، فيغفر لهم جميعا ويغفر لهم ذنوب السنة الماضية وذنوب سنة مقبلة. فأكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، أكثروا من الأعمال الصالحة. ومن رحمة الله تعالى ومن كرمه أن جعل لنا يوما وليلة كاملة للعمل الصالح، وبهذا يكتمل العقد. فأيام العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، وليالي العشر الأخير من رمضان هي خير الليالي. فصار لنا شهر أو عشر أيام من أوله، وعشر ليال من آخره، فصار لنا يوم وليلة في العام هما من أفضل الأعمال. في رمضان الليل موضع القيام والدعاء والاستغفار، وفي الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي موضع للأعمال الصالحة والصيام، فيكتمل بذلك يومنا وليلتنا، وما بينهما لا يكون إلا صالحا بإذن الله تبارك وتعالى. جعلني الله تعالى وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تنسوا أيها الإخوة المؤمنون أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وفي كل يوم وفي كل لحظة. فمن واظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إلا فرج الله له همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله عنه دينه، وغفر الله له ذنبه، وستر الله له عيبه. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأكثروا من تلاوة القرآن في هذه الأيام والليالي. فمن أراد النجاة من عذاب القبر فليواظب على قراءة سورة الملك في كل ليلة قبل النوم. وأكثروا من قول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه أيام هي أيام ذكر، فأكثروا فيها من ذكر الله، وذكر الله تبارك وتعالى عمل صالح لا يتطلب وقتا ولا مكانا ولا زمنا ولا وضوءا ولا غير ذلك، فهي من أسهل العبادات وألطف العبادات، كلمات خفيفات على اللسان ولكنها ثقيلات في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. فلا تضيعوا على أنفسكم هذا الخير، لا تضيعوه في الأسواق والملذات والشهوات والأهواء، ليال وأيام قد لا تعوض أبدا. أنت في هذه الأيام قد تحييها ولا تعلم في الأيام القابلة والسنوات المقبلة هل تكون حيا أو قادرا على العمل، أم تكون قد فارقت الدنيا أو عجزت عن الأعمال. فاغتنم هذه الأيام، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين.
0: أعز اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم لكل خير. اللهم ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اجعل اللهم الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب على أهلنا وإخواننا في أرض غزة وفلسطين، في أرض بيت المقدس والضفة. اللهم فرج اللهم كربهم، اللهم انتصر لهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، ضعفاء فقوهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اجبر اللهم كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، وارفع الظلم والضيم عنهم وعن كل المستضعفين المظلومين من كل المسلمين في كل مكان وأي زمان يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم بلدنا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر بلادنا عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

دائما ابدا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استووا استقيموا تدلوا وجهوا القلوب إلى الله. صلي فرض الجماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: 76 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والاسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: 0 6 5 8 7 100.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
7: عيني على عيني.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: عيني على عين.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: 0-6-5-800-700.
10: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
11: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
12: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجاراتها الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بستاني وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان من الشمال للجنوب ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: 0-6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
3: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
6: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
6: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
7: من أرض

0: سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
6: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
4: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عيني.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، برنامج بصوت.

0: صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: عيني على عيني.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السبع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.